انكرشديتنا دجونك ديالي سونكاو اني عشترتي عارة لونش نفندي الويتنا تعال كوي موندي بوان بيارة ينكرشر فاشي معل الى باتريا الى لونتانا لسليا ون اوتس تورنا كاو اليشتر لفرتونا عبانشتونس داومي ينكرشر ماي بندونا نا الكرشد دي per di. E la patria, la lontana, le se levon oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli estr cadena il viced de mia cina sai o maina emblida. E la patria, la lontana, le se levon oz turna.